0: كان في انت مغان
1: كم تقدر؟
0: 17540 today. Good morning, live after days.
1: Good morning.